0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفه وكرمه ومحبته وتعظيمه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحات بقدسه، فقال تعالى:

0: وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سعد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابني سيدين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى عمين المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

أو صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. صلي فرض الصلاة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

ربك فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

لهم. اللهم اجعل الله أكبر. سبحان ربك. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. ربي اغفره الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.